قزيارة قزيارة تنجارك توك خمابا وورن رش دا أزماني مدى بلغانا من تقربا شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدا من تقري دابا ومن خليا بير آنين نشروتي من اشجاوة ترى كربا كلك بل كدرين ربن جأفينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفينة روكب هيالا زين وشيرينة مم وفرهات شوم لبي أذينة خجوا سيابا

مش خرق لولا دينا يكا خستي هكاش متشاتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني لولا دينا لوي جسدي

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منتظمنا ماشيين.

إيريا أبينا خكربو هات حيالي وي ورمان بو سترانك آفت سر من بيريا تكريه

خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا جدل

وشعبي مش هيسرى كل ذبال لو برا لو برا تقامى بحصة ذبال شعبي مش هيسرى كل ذبال

بك وعوانا فادش من خراب به مالا بك وعوانا فادش من خراب به قشتن برا دور باج برا لو لو لو برا هيما جنة فردوس جتبه أس قربانا خده.

رام هينا لبيرامنا خد امراد امراد خو عذابك امراد وتبدا بجيب با از ايشا كسي جوان بينم و بچاوه سر خو زارو زارو كي و ببينم لیچ بجم داين ابدسته ياون ابدسته منا قوم بدسته مدر كتالو برا من ايج عمره خو بدا عمره تدرش كرالو آخ آخ آخ آخ من ايج عمره خو بدا عمره تدرش

ظلام غون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني

شج ابن داري لكت لبرناي آري جسر راكي بباري لدلي من تدور ما دلت شج ابن داري

yaşında değil.

أنا نظام

أخذت جزاك نولا نبلاك يا نبنجي ونبنجي.

صالح بقيت أزين كري كلابي أزي دابش البادر أرمي بحرجة داري بغضايا البجار أسملي لحمد بقي وخالد بقي.

0: ليه هبا جاغد ولا مين بقول لك ايه جوا اقول ايه محمد يا هبا جاغد ولا فور كل مين بقول لك ايه جوا اقول ايه محمد يا عدولا ربا ميرا الروش بروش كدر روش اسسيا غدولا ربا شونا قاقجي بشونا خديتيا عدولا شبك خونا قاقجي بخونا خديتيا غدولا هيدي هذا الخالق وقيدا داكا ويلك رقالك وقيدا مخدا خير بك شما تبي قيدا شيري دكيا أبيت قويا دشمي دتري مخونا قاقجي بخونا خديتيا دا كاوي لك لقادي قو قيدا مبيجا بخونا تشيا دقويا دشمي دتري مني داري تخوشا مدبو دكاين برقرمي داري دبوي دزيلي خلاتي بشقلي داري ببون دقويلو دماري القويلو بقرمي داري ببون دشاوة بديوي بيجا كموك كي شمشي خلاني شك مفادي زيري ملي دنجي دنجيس هوا إباد بسشقلي داري دانيا مدي بعد ذاكي ويروك لك ديري خوش هوا داري كموكي مستر داري بليا يا دي جدد يقدي دي دلي من ربني كذبي بشوطي جقري محليا مدي ذاكا ويلي كريكا جاكو قزام خده خير بك والله أذان بخونا تشيا بخده أو دارا تحوشا مدى أو بجنا تيا او هردو ماري قويلو قولا داري وقرمي كجيتنا فدو سيوي خلاذب شقلي داري او جختي ممكيتنا او كانيا وقرمي داري دو خيسري جاويتنا او كفوكي شمشي خاني شنقو بادك زيري جملي دنك زيباتي سشقلي داري دانيا او فزمامي تقيش خليدا قل والله تقربي بقصة بجنا تكريا او بعد هيك وبعد كده كل خوا خيره هذا شاغل خرج هوا داره قبل كتر داره بيا بخده او اسرائيل موتى طلبه رحيب اسمامي تكيريا عدلو وريلي عدلو وريلي وريلي وريلي شوطي عدولي واي هدلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي بجا قدولا دلا بجداري قولي او بجا قدولا فوركول دلا بجداري قولي او همتي قدولي بكل مبشقا مداري بشوق وكابي وقيطنا دقري بقداري باراني او عدولي بوشقا اجلا صبطا شقال برخد ديني او كرازك يغشي غربي لخدك يوزبونك يرغب سرداد برديو دشا وقنا فوشك يلسردري خل ديني ولنجي خل قدلك روح شغلي مشاهد ديو الراحجة تشيكا مشاهدني بركابك شيخاني كلك كريا حلقا روح سردن دي خل ديني سجادة خلاني بفوا كنتري قري هوكيو سجادة خداني بطرق قد سنتك يبونا خدنيو دمي ديني بيطمي ذا شاوا بيروم ديبا تدلقي دولتي كوشك الرومي اجادي متيو عدولي خبرنا بتركبيا اجاقديو اجي كوشك الرومي اتكبرتيا لكا جي جمالي وهاي هاي هدلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي هبا جاقدو لابينا بقول لك اجماع قولي محمد يا مدي بتدري دولتي دقو بل نشاني سنق صواري تشنا قد دلي تربني كتر ديها دقو يا تدري دولتي دلالي دلي مربن صواري حضبكي شالبكي شجا لنقا سبيا بادني دزي منالي خرقالي لنقا مهول بزمار فورا سري مربني دستان صاري ويا او خل بنا بكرادك كتائب تدبر داب وقتلك شامية بليبي لقباقك بصراوية لنجل جزمك شفت لسلتري بجمعك لقد رحايا دست بتلي بخنية تفردك كشكاية تنقبا جارة فورتك وينو خورت بتنبريا دست بتلي بخنية تفردك كشكاية تتيرك عزمين بردك طويل وبردك كهرباء نتاقمك حسن بقيا دبردك كيتك الباني قزيز يزميرو الكيتك تترك الباني هوري جنبليا جد ده بيرو جد ده قد ده دل مر من كذب مشودي جگري مخليا واي
1: اي علي بابا انا ده خلصت
0: دلو وريلي بدي في تدري دولتي دقو قدولي رباني دلي ترباني نبو بحركي جبحني دم وجي دليت نبو بحركي جبحني دم وجي مدي كالك وكمية بس ما عمي تقيش خليلا غاملي تنقيز هواء وحاد البراء دبوري دويت براء دخرجي بسري بعافيتك بشمي جهد مباجاري كمكمة الماء من أبشاتري كوري حكور محمد علي باشا قرى قرى دا هولو زراء بزا وزر لزاب منتقو خودي كي مافش دا وطا دقوز بيكيش خليل آقاي كرزا لي مطركي لي دقادي دزوجي دلو وريلي دلو وريلي وريلي شوط يا قدولي واي دلو وريلي مدي قدولي دقويا تدري دولتي دلي برمني نبو بحريكي جبحني كورا مدي كالكو كمي بزبامي مقين خليلا غاملي تنكيز هواي وحادو برا جبيرو حادو ويزبيرو دبرا دبهورا البطي دخوذي مكوشي باجاري كنكوم دلباد من افشادري كوري كورم قمد غريب وايا شامي تبجغلي بزمامي مبكفي دي مقلتي سلام علي بكا جي ربي لكو خودي قيزك دا ابل والاتي غريبة قيزة خلت الكابة خودري خمي دلي خوبي برفيني خودي كبرا نامي دوت مامي لدي نامي بكي قدولا

إذا كان ميزك ما يختار مدنجي من الدار ناي قصري من ميزمك غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري

مالا مخلا ما بجنا ازراف كشكا محلا جوري خي جخيرا مالا خدر اشترا ببا ما مال خو تجمرا ببانا اكوا نبر مالي خي غوري غوري وزيج تيرا لي تير تاوزي أزيل سري ريانو درباي قلاوزي خي أزي برود قرم لزوزانا إيفاري تيمو لسري لنا خد لسي خي ولا وزي بروز خد زانة لكاروانو ريويا دلالي كيدلي خد برسي از ماجرا تابي قرسيم از جوردا تيمو كسكي لحالو دردو كلي منا برسي از جبونا

لهوبان بك قدران زاروكين مكرن امري وبرين دارين بومبان وارين باو بيران لمكرن دو جهو زندان امجو وليد سرگون بونه كوچرين جهان امجو وليد سرگون بونه كوچرين جهان قالك يبانكر

بدنا كيتش وخورتانا بس خوباندنا سالان بلايدي خير ببن درسانا براتيا ببختان همي بيكيني نوتالانا لجهاني كسيك نابه هوالين بندستانا بنا خاطري زنان احسالين كن هادي كسيك رانا بنا خاطري زرو اسمر مكردانا كوي روش برين خدانا چولو كربلانا بلاهيش يار بند بلاهيش يار بند تكبر چكا سر

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبان وقري مانا بيتشونا سزيارة شيخاتي مغلوب شيخ.

البن وبالا كشكي ما في ساني فريزيين وبن وبالا خورتي قلدي ما شال وشافكيين وكشكي بديلا بكودينو حكاتب يبني بمخوزي بمخوزي والله كاتب يبني بمخوزي ويصب داني دينو

حقات بيبري بفوزة بفوزة يا حقات بيبنا خوزي بشخرا بربينا يا وحقات بيبنا ربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكبي.

عزام والله عزاز عزام عزاز عدل عزاز عزاز

استوديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون راح

همك همك.

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها